بنات صن جونگی نحلنگو بسنسله بجي دوت سدا ايو او نت ايا شيغا يقالكو.